0: سلام، كما يعرف لكم سمعتنا احنا رمال بن عريطة سمتايم سيدي باقع بالكاتغورو مس غزي سدبل نشتي مودعت انا انترو دغوركوا زي ما يدس انا تغورو تيبلامو. Well, it's a rainy day. Three alarm, of course. My harem allo, of course. Unexpected in September, August actually. We got broadcast here near New York. We had a great summer, I believe. Hopefully, you enjoy your summer back to, I guess, fall. I cannot say winter. Skafaji. Gonna buy November. It's basically winter. Madat you. Nailo madamna. Of course, it's a guy of the Western Eritrean Canadian soccer tournament. حطيت لكم موت كنت تقول يوم ديس اوف 16 افنيو نورسيز سولو سو ميك شور ذات يو ثيف عربي جميرو تمالي قدام مسوم نقولكم على حتى ثمان قدي مخس لكم يكون بحث مسكر مبر 1961 برتا ال سي ار ترجمه له سلا ديس عواته يكون بحث كرميوم نورو بوليتيكا اسز نورو بتسعة حدن اوف كورس ارترا حراوز يا خاب مزاتي مالتيو ناتخون بزي زحلف سومنات ابتفال علي حقرنا كومنا بدايسبورا در كب كومينيتي نايسي سان حموشتن كني guys believe 65 سنس برتاو عالسي سومنات نمري and of course سارلا ساتم ارترا ارترا وزي عمالتيو بلحري يكون احنا حلاف النتيت حر النتيت خالق تولو جن تزحبناكا سارلا عواتي خوموز نورو بوليتيكا ورقورو من قصاعات مسواقتات ابتسان حدن of course ترى حراوز يخم مقزاتي السون زمد كثن نيشتي دوكومنتاري سلم تاي 61 سلم تاي behind the war of Ethiopian Eritrean زمد نيشتي بإنجليزينيا نيشتي ناعت ملكت سلم تاي بقال ساعتي وزبي ارترا برتاو قال ساعتي تاي نيرو تفل الليات مقزاتات كميلي ماتيو اثي باثرن كويكوماتي اثي قزيخ خمي ويب قبر نيرو زمد نيشتي ناي توستاني دقائق اللاتني كأربع لكم of course أبز حلف سومنون دقبر كون أي ناي أرماي الجمهور كون حلف ثلاثة قنر واحد أو المانزوجو نعازم الكتون كتسألين كأربع لكم يا بمجمر أجن كلام حتى دقبر كون أبز تمارز قبر دولة ناي ويسترن كنيديان إريتريان كنيديان ساكر تورنمنت was rainy actually بتعمي كريدت هو مين تما دلوتي كليلا يكونن ما عنده حرام يعني بزحات كاب فانكوفر كاب إدمنتن كاب تفعل عليه متى يبنى يقول أتني عبيت إنك تكبر it's not easy and then بتعمي كونز جونز اللو محواتهم بعلي سيف على فتصم بولونيا تفعل عليه بزحات وتعالي بزحات هالو تساعد فوابزي كاب تحرص بق بهالتات نامي سبورت بناتيكري أخله هو بزحنا قرات تفتحات هالو ليج سبورت يفقر كايو نقول نقوليت أمريكا لاس كات تبغ بحالتات مسج قارنا بدل ما نأسي هذا لو أبزح حلا في السنة بتذكرتهمكم مس يسيف أبرح أرجوكم على محتاج حد السنين من أسيات ريء نبي حق قطع عن ثلاثة نبي حق إنجنير نيو جين سلينا هذا بالمتكاثة كابترتين تفيفتين درع أخو من أسيات يوم قلوا أخو ما نيرم دس لا كخفتي جن كرت ليت وزارة حابرا نسبة له مستم of course صدرا بيت غوركون كوم مستم ادالو تنايت ميرب غوركو قال متد ماس ايفا غوركم
1: كما يالو حمد البرزني نكد عني دريت لو ما منين صادو سلينا
2: اجينست دندنيم
1: دندنيم
2: دندنيم تم صلي من يرم دلو
1: اوكي
2: كما بلوخ سلينا يوم دار اثر سلسلسك وحسب حمد عدن يوم عملت قبل كالجري تورنمنت كلنا خلنا كل سبب ساتفو مالتي لما عملت قرب ما يتفتف برالله جن تحاني سبورت
1: تبغي كذا عزت تبغي قلت لي رأى الرجال مسلني نتوم دريو
2: قرب صاحب كل خيلي جن زخنا تبغ جيمس لزولا طعمي يسوع جيزان ولا اسمايسي كل سبب من جيغو ولا أبكريا
1: أرا تبغي يا رب عمد حساب بقوله
2: عمد حساب يا لو ممكن
1: لو ممكن دي أخا مرحبا كم يرخي بك عمد حمد حتى خصصات الله صحيح طعمي
2: بس بدي مخصبنا زي
1: يا مخصبا
2: مخصبنا المنصار تبع الله
1: thank you يغني لك
2: thank you حول
1: مرحبا سلام كم يرلو معتنا تبوتها من تريد لكم
3: نجن مس سلينا Next gen, Serena.
4: Yeah.
3: This is the, what age is that?
5: You 13, 15.
3: Wow, this is great. So how do you like it? Like, this is every year happening. This is the first year?
5: Yeah.
3: Okay, so what do you think of the game?
5: It's good.
3: The weather is sort of cooperating.
5: Yeah.
3: Would you like this to happen every year?
5: Yeah.
3: What else would you like to improve on this game?
6: Not this weather though.
3: Not in the weather.
6: Right? No, I love the weather. Just the weather is nice. The weather is nice. You know what I mean?
5: Yeah.
6: And the better scroll.
3: Okay. All right, guys.
6: And the better scroll.
3: Thank you, guys. Appreciate it.
6: We.
3: Oh! I missed it all. Okay, thank you, guys.
6: Off!
0: مرحبا ارمياس مونا ما انتي اوف كورس افري يغبر ناي تورنامنت ناي ويسترن كندا كم يالو قاعد حدث حبري خط من اسيات كما جميلكم ولا من عشتم مسكين شتي نغارني
7: او زي ناي ويسكوس تورنامنت خنتي يا جما مرو زراخه بتوم كنن بتوم ماسترس اندي نيرو بما كن ناي حصانات من اسيات دلو وددر كوين قريب له ازيو نعبيو كم دي فلوت ابز حلفه غزيات اب ثلاثه معلت طرينا نغبرون يا تورنامنت حجيك النفس ثلاث عبي عربي جميرو سقا بسنبت خيل
0: على
7: ثلاث معاتي خوم دابل او ثلاث معاتي خوم دابل اسكي ما فيستيفال عين تغيرو نو يحسو من دسان حلو من قدسات
0: تبو
7: اما من قد الله سلازي ناي كلها نام تحباري كلها عبو قلنا ايدي ايكا تدعيلك تقبر كاليز بل
0: ناي بعبكي ناي بعبكي قول الله يا ناي من اسيات متراخوت حبو سناش قلو اختعات قلوها مور
7: مور
0: نيو جين دم دولوم دولوم حدث جينيريشن
7: او نيو جينيريشن دولوم مالو طعم دس زبلك في لايا تحت عد ما بز حرينا و تشاوس زلو تاريخهم لك 10 10 حد عامت تزبلت او درك اناتون تريوتي فيتشرسي تنزلو بوتنشال ازون قول اس الرايك راي اتناتنا سراح اتنا دي بروجرام عبيخه تفلات انت كله اتنشن نايكال السحب ترى اتنشن نايكال السحب تعزابي بزحوت كم استعزابي بزح دما خنزي مريو زلنا قمتات ناي عدلات صفوت خيل سلازي اكو من صراحه ترسنا زلو
0: زعما يكون قلت لي اي تحاضر مسلمي بزح تعزابي خمت مسلمي ما
7: هي ترى لو ترى لو ويزر قرب حجزن انا مال بات اسكي عمتي انستد اوف سبتمبر لونج ويكند نا اغسطس لونج ويكند تمصلو مدبات الله اذا حاشي دراي تايم سلازغون ناي فاكيشن جديفكا ساي سلوز هون دامبر متات مدبونا لوس حبيبنا رينا
0: مرحبا يا امي
7: الله
0: مرحبا مرحبا ارمياس مونا ما انت اوف كورس افري يغبر ناي تورنامنت ناي ويسترن كندا كم يالو فك ركز نمسو دغرا رولو ما انت ناي كرم اوف كورس فلو اسل تنيري و ابزيو استوجو وان ناي ويسترن كندا يغبر دلو خمي راح يكاو دغرا حوي
2: بتاع مدس بلاك دحريت اربع عندنا اللي سمنا احنا بعلمناهم قوي هلنا لما قول عزة المسعى وعصرهم هم حوات محادنا خبويهم وظلهم حقوشهم كله بنفس الناس كاي مسعى لأنه هي بتعمد
0: كم يرخب كاي الصعى خيط المدبه
2: عجيهم في الصلاة عجيهم في الصلاة سابورتهم قبله الحمد لله معزة
0: مرحبا يا غني الله يا غني الله كاس غير لهم صنع حج ودع علي اوف كورس ناشونال ما يقدر تصاص
8: علي عادل صالح علي
0: صالح علي
8: ودع علي
0: مرحبا ودع علي وتبريال لها عملتها ببرنامج كان كندا كم نويح عملتها تتعاد كاي خمين خد خمين خير على المدرات
8: ابو سعاد ما علينا نحيد لنا هو يوسف معنا انا كنا اولموست على 10 عامل ابزي كوميونيتي زلو غسبي او عملتها عملت لو تبري النجر لكن بحاجة لدو كوبي ساعات عبات عبات صدوانا نا عوانا نخيل علينا كابزين لعلنا هنكي دين بيوح نظر الدين نا نمرا مجمرا توهو فاينت عرطو صون سواتي دولت توهو فاينت عبكل شر تغيرنا يو مكاكنا عبي كان مخلط عزا عمنا
0: نوزي حكي زي عب كارغا رخ كاري دل امو كامون تايو نفعات نتفاس لزخون كون بيخون ولا خابي من تن كابتان كوبر حتى
8: I think it's a good thing. حجي نعم الزعامة زين بانكوفرين حاسين يعني رنا بانكوفر كات صدنا بلا جل تكنيكات تبيلو غيره إن بانكو إن كالجارم سوالو جن كم زلك هاي توم تو تو فيت مساعته كم شو شو عاد زي حاله تو فيت لو تو ساعة ها قربات ولا جيم سان فلوس قارون فزلو إنكم بوت قابلهم يا كايرو لو إنك تيجوا لا عامت عامت كالجارس جبرسي كم قالوا إن أنا كم تومكرو أبقي ختمات تتدبر نتقومي تما فالتي ونقول لنا عبرت صرنا مسكال بيسر مفلات مالتي أبقي الجار حال بيسر كون كهاد نبرد الله من عندنا نفالت كارو تكوسنا تيموز نازلوا ما عبيجن أبقي الله خيرنا تنفالت كارو بيسر مهنا مو قرب ومسنا معاين من عندنا هين بس فالتنا هين سمعنا هني فهو فاين نتقن أبتو صن سوا جزلو ستيل أوس كنت أطول لهم كيل علينا
4: كنا وقت تعطى بس أقرب في الله أبير فرا تمتري ولا فرت سبنا بس أقرب في الله جايس بورا دركب
8: أبزي مسكول بدوه تاتو مسكول تجمعاتو متصوات متصاب زعبي برجينا يا زلمة أنا هم تطلعت هاي متنسي زي بالليل تاتي قبر نجر هون ألو يا حاتم قد زي بالليل تاني هاي تقولون بيجوا نجارات هالو بيجوا نجارات مثلا خلاص هالو سيل كون ده هالو إيه كم زو مخانو سورب لما جسنا دينا هم بل ولا نخي دينا زلنا هم بل جينا يود أنا ينزلنا جينا لما جسنا لنا جن نخي دينا زلنا جن كورب تدلينا يا مثلاً
4: مرحبا الله وانا قرت اللي كان تعلو ما تعرفه
8: وانا نقول حبرة سبنا نقال قارط عايز يكون كم سب كم حبرة سب زي كنا عبيت هاي الناس ونص عنا نحن خدام مثل تسع سامي عخا حدا نقدر نقدم يتسقون تخلهم تسامي عنا نبل تسامي عك خينا خينا كم عبرة سب كنا عبيت مثل
4: غني لي نبغى حكي مسكناك آه يا سيف أبراهام of course نوي وأنا تبزي أقول بروتنا يوستن كان عاد قبرنا يسافر تورنمنت كفتم حدي كأندي تقول بقى كم حكي حكون كم هي خير على of course عبد حلف شغلنا فيديو على مدار كذا كان يرى كم هي لس تمالي جميرو
9: يا تمالي جميرو تعم سبق الله قرب ما حق زنا نيا باجيكو بناي باسنا نيا قط أم سقرب جن صوتها جن كير على كانت زحالة في الدولة سخوين رهيبنا ولا بزحسب ونزيم ماي كله وهنا زغاق وزيارة سلتحوه سوي قال سبونسرات بقبر خامان بزحات نسيمنا كم تريد من الله هاني بعد تخليط إذن هم رايهم تبل كان اي من اسم ببرك تحفتنا تقبر كان اي نايزم اي حل زكير كاني العلو هلو هاني اي ساتاني في مقرسين كاني سوم كادا حبزنا أجل بحاتيرو تبغى له تبغى تعم تبغى.
4: جمزة مرباد عبد عمد جمركم من أيمن السياحة خلوا كم يكيد لكم عن ريم سني حين قلت قام تحت صوت عطاني عن ما كم كم يمكن أن تحسبون ده هذي.
9: بدعم تبغى السود إنكرج جبرك أقرب من تايو قبل كورد مسألة الله قام تحنتي قالوا بني الرب هذا قرب مستاتهم نعوم دخون تصوتي ويرماني كمزاننا يرخبنا أو قرب بدلت علىنا جن حفشة وخري أخلو خبل صبوب تعمي زحات كل مسيا الله زحات كان تفهم مسيا الله زين مجمر عين مسيا الله زيارة عبد سلزغل كل جزء مجمر كاب بدلتات كله خلي جن حفشة وخري صبوب الله ما
4: كم فولن تري توفينة كامي على سفر
9: دهاني توفينة نجركا يفول السبع زين زمان كبرنا عبنة أفوتير من الله ماكينة تخرين بعلنا هكيدنا نمسوم أو زخا مزور فاس على حالي زانا موجود بالو كامس جون كلاود ماكينة فقيد لنا نحن ونضرب ماكينة نهيرنا تسب كل هيد يوم صوم أبزون زاكل سرح الله سب سلام حجي دحاني دولو مالتي
4: مرحبا ايو حكير مسكلا كاتولو نقدر تبي بس قات عمزي
9: هو زي سبو ايو كل دي بسم كاتل لنا خان عبيه خان كألال لنا كان ازبلاي بلين بزي حد يعني فولتة لنا بزي مسيخة من رخاب سبو نقاريو زي فعب اللو زتريح بالدلي قال مايك ثانك يو كان زعد الله كان
4: مرحبا يا عني الله بركه سو سو دغره لو ما عسنا كريم اوف كورس كلو اسلت نيري وابزيو استجو وانا زين اي وستر كندا دغبر دلو خمير حكي

0: تقشي بزعباي كل يعلي لكاي كما خاكيرا بقولو تسنت عرب كو سبي بالليل حدا نقر ترح كي نقر كوخاز ترفن نيرو سلام انتاي كمزي نقر كوخير داننيو لو ميت صباح كنقر يندابول كو حسب نيرا كي نقر كوخاز ترف كلو مخنياتون كي سئنا كافري حيز خو ايت فردني زفكار عوريو حجيقن كنقر كاي مسكورني التاريخ والداي نشو عطا عمتات حبيرنا وطينينا يخبرو يخبرنون لوهيو زو على اللي دما بتعم وزحيو قناخه كبرتن وعلتن بينهم مسارت فعل خوني كولونيم زي سوو عن انز ذكرنن عبزدالين نتراي نبره كالق جزي ذكرني مثلن نيرو عوشتي هوتوي نباركون نسونا بناتي نبرن امو خدا نعخا مفتاوي حاطيات ليخونني نباح زبالني ناي مفتاو مسلي بالليين ديو كاب سباي تفطر كوندي زي سرح كوو حاطياتي بالليين نزدالو قوو مفكار مسليو سباي ويحد سوية بالليين زي سرح كوو حاطياتون يلان زي نقر كوها غي تقن إلي نبرن مسافكاري تنبر ناي حادة واقع ايو التهدر كامي لخوة تبيل سلز مسلانيو سلز فتاخو خادمة باز مغنيت كسئنا كاونا يدلخون كامي عبيل كي نزفالي تكتب لن نتخون تسمعني مبزحت وحسابات قوال نستيت زفل في الكاب سمعتيو أغمان الساعة عيت فرج الليخة دون قرو أنا بزيكا فقري زفلت إيب اللين أودات فقر مئتاو باهي زبلني مود فقر اغتات حزو كالليلو كمي مسيلوكا مجمرتا مستلالو خوو كمزا زماني كلو كتبهو تسانحكو سابس خونا كوينو خمز سمو أي قبر قلت خوينا يقربو فقري لقسولو نقروب سامونات كاب قوني فلاني كيرا أخوه إلي حدرني نخالق قوال نغط أمت أدل كمانا هيووني يلم دني عبدومي عطو ودع شايب كلبيو كانت إفو يزلمت كم زلمة دنن عبدومو خمزة أطخون مسرقا قزقو شلل كولو يجمر لومي عيت عمانانيو تصبح سرحة لاني مبالي جمر انت ماريرو يخدو والا خيداقن عرفتن اي منفاسة هيووني ناي كدن فتوتي سمو من دا تصوعخو زنو أمن لو هاتو من حيلو من سبعنتو من اندال عالكو دكاسي خلقو كابو ناي فقرن كنن كورما جمرة مالتيو ناعخون كوموخ قبرك حسيبا نيرا قن يحزين كعني سلام انتاي مخانون دعي خطس او تلكا اي كالكون متالي لسلزي كونكا خطالي لكايد لخون كورما جفقرن كنن مس جمرت تفلالي ودات تفلالي سقومتي ومزوصدو قالي اوم عبهلو خياتومو نقوم مشاتن بطري جمرو توم زخبرهم نابكت لا تسقرو سبيتي فتحين تزيت مرعاقو زبلونا لو بوش تيسحكم اشنا توم اسحقني يعزو امو ينعكم كا اسكا بجاخا محسوبو كندي عمت اب حدار زقبرسل كل عدسو اللو ابز بقات عم بسرح ميسيوس كمرعاوكي تسبيني اي تفلين خبلكاس انتاي تولو حساويو نسو زدليو نزل مدو سبنات ترايو سقاب زلو قال اوه دخل تكنكو فولو سلي زيدا لي ترايو بقن حرر سلازبل عبو يموت عو الدات كتبهالو كاب انسا سايت حشوني خوم نقوالا نستيت خلبتو لنبر كاب اخوم زقادة دخل بي البون قاليو ما عو الدات دما بسرقن اي نابه اللي خياتو مو زلون زيلا نوايون كفسو سولي يجمرو
1: Of course, the Aromax was on your own. I remember I said to the Kafilia, of course, but I had no way. Catatal was Fagaber, Bistelefan Miram, Nesmerum Tarkudamus Coco, as Mosulus and Beskamera, Salam, Atim Nilcom.